كي حتى ما اختنا قولون قولون انت بلكي خنقوا بلكي يعموا قلب اللي شنقوا ولا تمشي ورا نوستالجيا ولا شو ولا تكون للي فوق خادم ولا بو والهوية برمشة عين خزقة.